احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احسر شبابي معك.

اني بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك واحسن شباب امك والودي فضينا صابر وبستناك وصدي مش لين احسن شباب

Senli buluştum hasimni. Aynik vinitkenli kurimşi beytenli buluştum hasimni. كل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة كل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة أحتر شباب